يا غنويتي يا غنى، يا غنويتي يا غنوي، سناكي يا غنوي، أواكي يا غنى، غزنوكي يا